هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 29 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان يقول إن حكومة إسرائيل المدمنة على الحرب تسعى لزعزعة استقرار المنطقة. أنظمة أساسن التركية للاتصالات منخفضة التردد تدمج بمنظومة الناتو. إسطنبول تستضيف برنامج قمة المناخ ومحاكاة الدبلوماسية الشبابية. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة إسرائيل المدمنة على الحرب تعمل على زعزعة استقرار المنطقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في فعالية أقيمت بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بإسطنبول، وشدد على أن الأيديولوجية الراديكالية والاحتلالية والإبادية المسماة بالصهيونية لا تستهدف استقرار جيرانها فحسب، بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية، مضيفا أن حكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول القيام بكل أنواع الاستفزازات لزعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءا من جيرانها، وأكد على ضرورة إدراك حقيقة مفادها أننا كمسلمين لن نصل إلى أي مكان بالاعتماد على الآخرين، فنحن مجبرون على أن نكون أقوياء وذوي ردعا، وأن ندافع عن حقوقنا معا، وأن نبني السلام والأمن في منطقتنا سويا. وعرب عن تطلعي في هذا الإطار إلى أن تتكاتف أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي وجهت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون طويلة من جديد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكمسلمين نريد أن نسير معا نحو المستقبل جنبا إلى جنب، مؤمنين ببعضنا البعض، وجهودنا تصب في سبيل تحقيق الوفاق والوحدة، مؤكدا على أن انطلاقا من القول المأثور في التحالفات خير، تعمل تركيا على توسيع نطاق التحالفات والترابط داخليا وعلى مستوى العالم الإسلامي مع السعي للحد من الخلافات والتباينات. ولفت الرئيس التركي الانتباه إلى أن العالم يمر من مرحلة تاريخية يتغير فيها الفاعلون والسيناريوهات، وأن الصراع بين الخير والشر مستمر، معربا عن إيمانه بأن الأخيار سينتصرون في النهاية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المنطقة من فلسطين إلى لبنان ومن السودان إلى الصومال يعاني منذ سنوات من الأزمات والحروب وعدم الاستقرار. ولفت الرئيس التركي الانتباه إلى استهداف الأطفال الأبرياء قائلا: قبل أن يتعرفوا على العالم أو يفهموا ما يجرى حولهم، يسقط الرضع والأطفال صرعا كالسنابل، والنساء والمسنون والعاملون في القطاع الصحي والإغاثي يقتلون بالقنابل في المناطق السكنية وليس في جبهات القتال، مشيرا إلى أن غزة تحولت بفعل عصابة الإبادة الجماعية في إشارة إلى إسرائيل إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، حيث باتت حتى الطائرات الورقية تراك تهديدا ويتم منعها. وأضاف الرئيس التركي أن ملايين من الأشقاء في فلسطين يصارعون من أجل البقاء في ظروف قاسية جدا ومحرومين من أدنى الاحتياجات الأساسية، لافتا الانتباه إلى أن 1.3 مليون شخص في لبنان اضطروا أيضا لترك منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة ما يزيد عن 12 آخرين معظمهم من النساء والأطفال. وتابع قائلا: عندما نلفت الانتباه إلى الأطماع التوسعية للصهيونية فإننا لا نفعل ذلك من أجل أنفسنا فحسب، بل نفعله باسم جميع شعوب المنطقة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية وباسم جبهة الإنسانية جمعاء. وحذر أردوغان من تكرار أخطاء الماضي موضحا: المدنيون هم من اضطروا لدفع ثمن الصمت تجاه هتلر وبول بوت وغيرهما من الطغاة في التاريخ الحديث، مشددا على أن الملايين من مختلف الأصول والأديان تعرضوا للإبادة في مخيمات هتلر وحقول الموت التابعة لبول بوت، وهو زعيم الخمير الحمر في كمبوديا، وللأسف اكتفت الإنسانية بالفرجة حينها. نجحت أنظمة الاتصالات ذات التردد المنخفض جدا التي طورتها شركة أساسن للصناعات الدفاعية التركية في الاندماج بمنظومة معدات المراقبة الجوية التابعة لحلف الشمال الأطلسي الناتو،
وكانت أساسا وكالة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للناتو وقعت عقدا في وقت سابق لتحديث وتطوير معدات المراقبة الجوية ذات التردد المنخفض جدا. وأوضح البيان أنه جرى دمج أنظمة الاتصالات لأساسا بنجاح في منظومة معدات المراقبة الجوية التي يستخدمها الناتو لمراقبة بث الإشارات ذات التردد المنخفض جدا. وأسهم تحديث هذه البنية التحتية الحيوية في تعزيز القدرات التشغيلية للمنظومة وإنشاء بنية اتصالات أكثر موثوقية واستدامة وفاعلية. ولفت البيان الانتباه إلى استكمال أعمال التركيب الأنظمة والتحقق منها واختبارات القبول وتدريب المستخدمين بنجاح، وبالتنسيق الوثيق مع مسؤولي الناتو مع استيفاء جميع المتطلبات التقنية والتشغيلية. وذكرت الشركة أن مشروع التحديث يسهم في تعزيز الوعي بالمجال البحري للناتو ودعم أمن البحار وقدرات الدفاع والردع في مواجهة التهديدات البحرية، مضيفا أن إنجاز المشروع يمثل محطة مهمة في التعاون بين أساسا ووكالة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للناتو، ويعزز كذلك مكانة الشركة بوصفها شريكا موثوقا في منظومة الناتو. وأكدت أن نجاح المشروع أظهر مجددا قدراتها الهندسية في أنظمة الاتصالات عالية التقنية وقدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية، فضلا عن قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: انطلق يوم الجمعة في مدينة إسطنبول برنامج نيكست جين كوب 30.5 قمة المناخ ومحاكاة الدبلوماسية الشبابية بمشاركة 200 مندوب من 12 دولة. وينظم البرنامج وزارة من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي بالتعاون مع مؤسسة جمرة وجامعة إسطنبول التقنية بهدف محاكاة الدبلوماسية الشبابية في مجال المناخ. وفي كلمة خلال افتتاح البرنامج قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة جمرة فوركان جوكوز أن تركيا تقف على أعتاب مرحلة تاريخية في مجال الدبلوماسية المناخية، وأن رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053 والتنمية الخضراء رسمت لتركيا مسارا قويا للغاية. وأضاف أن حركة صفر نفايات التي انتقلت من تركيا إلى العالم بقيادة عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان دخلت الحياة اليومية لملايين الأشخاص. ومن جهتها لفتت النائبة البرلمانية أصلا إلى أن المشاركين في القاعات قد لا يلاحظون كثيرا فارقا في درجة حرارة يبلغ 1.5 درجة، إلا أن هذا الفارق على مستوى الكوكب يمكن أن يغير الوضع البرمته.

ذكرت إن الأنشطة البشرية تؤدي إلى ارتفاع حرارة الغلاف الجوي والمحيطات اليابسة، مضيفة إننا لسنا اليوم مجرد شهود على التغير الذي نواجهه، بل لنا أيضا نصيب في هذا التغير، ولهذا السبب تحديدا لدينا القدرة والمسؤولية على تغييره. وتستضيف تركيا ما بين 29 من تشرين الثاني المقبل نوفمبر مؤتمر الأطراف 31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، وتعد مؤتمرات الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ من أهم منصات الدبلوماسية المناخية في العالم، حيث تشارك 197 دولة سنويا لمناقشة خفض الانبعاثات وسياسات التكيف والتمويل المناخي وآليات الخسائر والأضرار وأسواق الكربوني إلى جانب قضايا أخرى. أجرت الكويت والعراق وعمان وقطر مباحثات بشأن التطورات الإقليمية وجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجرت المباحثات خلال اتصالين أجراهما وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره العماني بدر بوسعيدي، واتصال منفصل بين الأخير ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيانين منفصلين أن الاتصالين تناولا آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وتأتي المباحثات غدا زيارة أجرها آل الثاني إلى طهران، التقى خلالها بمسؤولين إيرانيين وبحث معهم سبل خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار إلى جانب ضمان حرية الملاحة في المضيق. ومن جانبها ذكرت وزارة الخارجية العراقية أن حسين بحث خلال اتصال هاتفي مع البوسعيدي مستجدات الأوضاع الإقليمية ونتائج المباحثات التي جرت بين الوفدين العماني والإيراني في طهران. وأضافت الوزارة في بيانها أن حسين استمع إلى شرح بشأن نتائج المباحثات العمانية الإيرانية ولا سيما التفاهمات المتعلقة بالوضع في مضيق هرمز. كما بحث الوزيران القضايا العالقة بين واشنطن وطهران والعقوبات الأمريكية المقترحة التي من شأنها أن تقيد التعاملات الاقتصادية والمالية مع إيران وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الإقليمية. وأكد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات طارئة للدول المعنية لبحث سبل التعامل مع التطورات الخطيرة والحد من تداعياتها، مشددا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين بغداد ومسقط والعمل على طرح مبادرات مشتركة ودعوة الدول الأخرى إلى المشاركة فيها. واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بما يسهم في بلورة أفكار وخطط مشتركة ودعم الجهود الرامية لاحتواء التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. هذا ويوم الثلاثاء أعلن سلطنة عمان وإيران التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت وتنفيذ مشروع لتطهير مضيق هرمز من الألغام عقب لقاء في طهران جمع البوسعيدي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. لا يزال 64 حريقا مشتعلا في 10 ولايات جزائرية معظمها في جيجل شرقي البلاد بعد إخماد 110 حرائق من أصل 174 سجلت في البلاد خلال الساعات 24 الأخيرة. وفقا للبيان الصادر عن مديرية العامة للحماية المدنية، تتصدر ولاية جيجل قائمة الحرائق المتواصلة بعشرين حريقا. تليها مناطق في شمال شرقي البلاد هي سكيكتة ب14 حريقا والطارف وهي قرب الحدود مع تونس ب10 وقالمة ب6 وعنابة ب5 وبجياية ب4 وتأتي بعدها البويرة بحريقين، بينما سجلت تبسة وقسطنطينية وميلة حريقا واحدا لكل منهما. وتواصل فرق الإطفاء عمليات الإخماد بدعم جوي، وأبرز المناطق التي تشهد عمليات إخماد تقع في

بلدات تاكسينة وزيامة منصورية والميلة وأولاد يحيى خردوش والشقفة بجيجل ومناطق أخرى بسكيكدة والطارفي وعنابة. وأسفرت موجة الحرائق التي اندلعت يوم الأربعاء عن مصرع 12 شخصا هم 5 في جيجل و4 في بجاية و3 في تيزي وزو وإصابة 54 آخرين بحروق بينهم 6 في حالة حرجة. هذا ويوم الخميس أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام مع التنكيس الإعلامي إثر ضحايا الحرائق. والنبأ الأخير في النشرة، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن فتح مضيق هرمز مرهون بإيفاء الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة برعاية باكستانية في 17 من يونيو حزيران الماضي. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الإيراني عبر التلفزيون الرسمي تناول فيها القضايا الداخلية والخارجية لبلاده، موضحا أنه تم الاتفاق خلال المحادثات مع عمان على إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز بناء على الخارطة المتفق عليها، مضيفا خلال مسار المحادثات الحالية تم وضع خارطة طريق لمضيق هرمز قدمت إلى مرشد الثورة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وحظيت بموافقة الحرس الثوري والقوات العسكرية وإخواننا في فريق المفاوضات. هذا ويوم الثلاثاء أعلن سلطنة عمان وإيران التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. هذا ويعد مضيق هرمز ممرا حيويا لصادرات الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية فيما تسبب تعثر الملاحة فيها بتداعيات اقتصادية إقليمية ودولية. وأضاف بازشكيان إذا جرى فتح هذا المسار وفق تلك الأطر فعلى الولايات المتحدة أيضا الإيفاء بتعهداتها، مشيرا إلى أنه يتوجب على واشنطن رفع الحصار البحري والعقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان. وشدد الرئيس الإيراني على أن فتح مضيق هرمز يأتي متوافقا مع الإطار المحدد في مذكرة تفاهم إسلام أباد والمقبول من الطرف الآخر ويجب تطبيقه. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية كيامام لسيبال جان.

0: من يد إلى قلب.
1: نبع الحياة، حضارة المياه، الأوقاف الخضراء وحق الأشجار. في كل شبر من هذه الأرض هناك كلمة همست للحجر: اجعل الماء عزيزا واعتبر الشجر أخا. إن حضارة الوقف قد نحتت كتلة رخامية صماء بالرحمة فبثت فيها الحياة، ونقلت المياه السائبة من أعالي الجبال إلى المدن من مسافات تبعد كيلومترات لتجعل الحياة حقا للجميع. الحجر في هذه الحضارة ليس مجرد مادة للبناء، بل هو أنبوب شفقة يتدفق الماء من خلاله. أما الماء فليس مجرد سائل يروي الظمأ، بل هو تأمين على الحياة ينبثق من أحشاء الحجر. واليوم نتحدث عن كيفية وقف المياه، وكيف يمنح الحجر حياة للحياة، وكيف حمي حق الأشجار في القانون. أهلا بكم في هذه السيمفونية المذهلة للحجر والماء والخضار. كان الأقدمون يرون في جلب الماء إهداء للحياة، ووقف المياه كان يعني إيصال قطرة واحدة تسيل من قلب الجبل إلى الساحات العامة عبر دهاليز ضخمة تحت الأرض وقنوات مصنوعة من الطين المحروق. وعندما شيد المعمار سينان قنوات كرك تشيشما المائية لإرواء ظمأ إسطنبول، لم يكن يبدع معجزة هندسية فحسب، بل كان يضع الماء تحت حماية قانون الوقف. وفي الوقفيات كانت كل قطرة ماء توزع على البيوت والمساجد والأسبلة بمقاييس دقيقة تسمى ماسورة. وكان الحجر هو الحارس الأكثر وفاء لحماية هذا التدفق، وأن الآيات القرآنية وفنون الخط العربي التي نقشت فوق السبل الرخامية لم تكن في الحقيقة إلا أختاما تدل على الاحترام العميق لقدسية الماء. وصوت ارتطام الماء بحوض السبيل كان نغمة يضفيها الحجر على الحياة. وفي بعض الوقفيات كان يشترط لف قنوات الحجرية بالأقمشة الصوفية حتى لا يتجمد الماء شتاء، كما كانت تخصص رواتب لمقتفي أثر المياه وهم الموظفون المسؤولون في الدولة العثمانية عن صيانة وإصلاح وحماية القنوات المائية التي تلبي حاجة المدن من الماء لضمان عدم انقطاع المياه ولو للحظة واحدة. الحجر حين ينحت بالرحمة يصبح سبيلاً أو نافورة أو شادرواناً، لكنه في نهاية المطاف يصبح نفساً لروح صامتة. وحيثما حط هذا الماء رحاله كانت الأرض تتحول إلى روضة من رياض الجنة. إن المفاهيم التي نسميها اليوم الاستدامة أو التوازن البيئي ما هي إلا بمثابة اعتذار يقدمه العالم الحديث بعد مرحلة التصنيع. بينما كانت الطبيعة في هذه الأرض ملاذاً مقدساً نتقبله كأمانة وليست مجرد أرض نطو عليها ونمضي، لقد وضعت حضارة الوقف غصن الشجر الواحد تحت درع القانون الراسخ منذ القرن 15، وسجلت الغابة كقطعة من الوطن والضمير لا كملكية تجارية. والآن نستمع إلى قصة الروح العميقة لكيفية تبرعم الأوقاف الخضراء في يومنا هذا، تلك الأوقاف التي وهبت ثمار أشجارها لعابري السبيل وحاسبت بوقفياتها من تسبب في جفاف شتلة وحمت الطبيعة بعشق العبادة. لم تكن المساحات الخضراء في العهد العثماني فراغات تركت عفوياً، بل كانت جزر سلام جرى استملاكها للمنفعة العامة عن طريق الوقف. إن الإرادة التأسيسية لهذه الحضارة قد ساوت بين حماية الطبيعة وبقاء الدولة، والموقف الحمائي للسلطان محمد الفاتح والذي انعكس في وقفياته كان في الحقيقة إعلاناً لحق الشجرة في الحياة من أعلى المستويات. وتعتبر أوقاف غرس الأشجار وحماية

حمايتها التي أدهشت العالم من أكثر المؤسسات أصالة في تلك الحقبة، على سبيل المثال في الوقفيات الواردة في السجلات الشرعية، وهي الدفاتر التي كانت تحفظ فيها الوثائق في ذلك الوقت. في مانيسا وبورصة وإسطنبول شرط نصاً غرس عدد معين من الشتلات كل عام على الجبال القاحلة المحيطة بالمدينة. ولم تكن هذه الأوقاف تكتفي بغرس الشتلات فحسب، بل كانت تعين حراساً خصوصيين للأشجار يطلق عليهم اسم شجر دار. كان هؤلاء الموظفون مسؤولين عن تقليم الأشجار وسقيها، والأهم من ذلك زراعة شجرة جديدة على الفور بدلاً من أي شجرة تجف. وعندما كانت تجف شجرة ما، لم يكن ذلك يعتبر مجرد خسارة لنبتة، بل خرقاً لقانون الوقف. فالشجرة في هذا النظام لم تكن مادة خام تقطع لتحول إلى أخشاب، بل كانت تعتبر فرداً حياً من أفراد الوقف. أما التجلي الأكثر رقة للأوقاف الخضراء فهو أوقاف الثمار، فآلاف أشجار الفاكهة التي غرست على طرق القوافل وفي المناطق التي يدرك فيها التعب والإنهاك المسافرين قد وقفت ليشبع منها كل ابن آدم يمر من هناك. وذلك التقليد الذي بلغ ذروته في عهد السلطان سليمان القانوني والسلطان حرم تهب الملكية لله وتجعل الثمر رصيدا للشعب والناس. إن هذه المادة الواردة في الوقفيات هي دستور اللياقة والنبل لهذه الحضارة. لكل عابر سبيل أن يأكل من ثمار هذه الأشجار، شريطة أن يحرص على ألا يكسر غصنا ولا يسبب وجعا للشجرة، وألا يحمل منها معه ليخزنها. وهل الأمر مقتصر على البشر؟ لا، ففي وقفية السلطانة بزم علام أمر بترك جزء من الثمار على أغصانها في البساتين حتى تجد الطيور في السماء، تلك الكائنات الصامتة التي رزقها على الله نصيبا من هذا الرزق. وهذه الرؤية لا تنظر إلى الطبيعة من زاوية متمحورة حول الإنسان فحسب، بل تراها كدائرة رحمة تشمل النظام البيئي بأكمله. بل إن بعض الأوقاف قد اشترطت زراعة زهور طيبة الرائحة في المقابر والمساحات العامة في كل ربيع لتقف جمالية المدينة لصالح الصحة النفسية للشعب. حسناً، أين يعيش روح الوقف الأخضر القديم هذا اليوم؟ إن من يحمل راية هذا الميراث اليوم هي مؤسسة تما لحماية البيئة. إن تما في الحقيقة هي الانعكاس المدني في العالم الحديث لتلك الإرادة الحمائية التي بدأها السلطان محمد الفاتح، وتلك المعركة الكبرى التي تخاض ضد التصحر وإنجراف التربة، هي في جوهرها قضية للدفاع عن شرف الأرض. إن الأوقاف الخضراء الحديثة اليوم لا تكتفي بغرس الأشجار فحسب، بل تدافع عن حق الطبيعة تماماً كالأوقاف القديمة، وتشكل درعاً قانونياً واجتماعياً لتبقى الغابات بمثابة أوقاف عامة. إن غرس شتل اليوم تماماً كما كان قبل قرون هو وقف للمستقبل. إن روح الوقف لم تترك الطبيعة بلا معيل حتى في أشد الظروف الشتاء قسوة، فقد حددت أوقاف الغابات في المناطق التي يمتاز شتاؤها بالصعوبة والشدة مثل بورصة وأردروم تعليق اللحوم والأحشاء على أغصان الأشجار وترك الأعلاف في أعماق الغابات التي تغطيها الثلوج للحيوانات البرية التي تعجز عن العثور على طعامها، واعتبرت ذلك واجبا عاما. لقد نقل قانون الوقف العثماني الشجرة إلى وضع الملك العقاري غير المنقول لينقذها من القطع الكيفي والعبثي، وأصبح إلحاق الضرر بشجرة الوقف جريمة خطيرة تقارب في درجتها إلحاق الضرر بأموال الوقف المقدسة كالمساجد. وبفضل هذا اكتست المدن في الأناضول هوية المدن الحدائقية المذهلة، حيث تبدو من الخارج وكأن البيوت غير مرئية والمباني تختبو في أحضان الأشجار، تماما كما ورد في مذكرات الرحالة الغربيين، لأن غرس الأشجار في هذه الحضارة هو صدقة جارية، أي بقاء كتاب الحسنات مفتوحا حتى بعد وفاة الشخص الذي يزرع الشجرة، مع كل مسافر يستظل بذلك الظل وكل طائر يأكل من تلك الثمرة.

0: بينما نبحث اليوم عن ظل نتنفس فيه وسط كتل الخرسانة والإسمنت، فإننا في الحقيقة نبحث عن الملجأ الأخضر لروح الوقف القديم. إن ذلك الميراث العظيم الذي اعتبر شجرة أخا ورأى في الغابة أمانة مقدسة وعجان التربة بالرحمة لا يزال ينتظرنا في صبر شتلة. وإن هذا الجسر الممتد من الشجر داريين في الماضي إلى متطوعي الطبيعة في الحاضر هو الأمل الوحيد لإعادة الخضار إلى العالم. تذكروا دائما أن حماية غصن واحد هي حماية لجذور حضارة بأكملها. الوقف هو الحامي الأبدي والقانوني للخضار. لا توقف في رحلة الرحمة. في حلقتنا القادمة سنلقي نظرة على فخامة الرحمة سباق الأوقاف بين السلاطين والسلطانات لنلتقي عند الصورة الأكثر تجسيدا للرحمة. ابقوا في أثر الطبيعة والضمير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تظهر زيارات وزير الخارجية هاكان فيدان إلى ليبيا يومي 11 و 12 أغسطس آب 2026 وإلى مصر لاحقا يومي 13 و14 أغسطس آب أن تركيا بدأت تتعامل مع الأزمات في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي ليس كقضايا منفصلة بل كدوائر أمنية مترابطة. وخلال جولته التي شملت كل من طرابلس وبنغازي التقى فيدان بكل من عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بالإضافة إلى خليفة حفتر وصدام حفتر وعقيل صالح. وتكشف هذه السلسلة من اللقاءات عن تحول في نهج أنقرة إذ انتقلت من التركيز المكثف على غرب ليبيا الذي ساد في الفترة 2019 و2020 نحو استراتيجية أكثر شمولا تتفاعل في آن واحد مع المنطقتين السياسيتين والأمنيتين المتميزتين في البلاد، مع تعزيز الحوار الدبلوماسي أيضا عبر ممرات الأزمات الممتدة من ليبيا وصولا إلى القرن الإفريقي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. يحمل توقيته الزيارة دلالة هامة أيضا، فقد تزامنت تحركات فيدان في ليبيا مع هجمات شنتها تعيرات مسيرة استهدفت البنية التحتية لقطاع النفط والكهرباء في مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس، ومع تفجير في بنغازي أسفر عن مقتل مسؤول عسكري رفيع المستوى. وعليه فإن مقاربة أنقرة القائمة على مبدأ ليبيا الموحدة لا تقتصر على مجرد دمج المؤسسات السياسية بل ترتبط ارتباطا مباشرا بضرورة حماية البنية التحتية للطاقة واخداع الجماعات المسلحة للسيطرة وتحقيق حد أدنى من التنسيق بين الهياكل الأمنية في كل من شرق البلاد وغربها. ويمكن القول بأن قنوات التواصل التي تمتلكها تركيا مع كل من طرابلس وبنغازي قد وسعت نطاق فرص الوساطة في الأزمة الليبية. وسلط الانتقال إلى مصر مباشرة بعد ليبيا الطاوة على البعد الإقليمي لهذه السياسة، وكذلك اتفاقية مكة الموقعة مع السعودية.

شريك حيوي لتركيا استعمل كحلقة وصل تربط بين منطقة شرق المتوسط وممر البحر الأحمر والقرن الإفريقي. وقد يمثل السودان أحد أكثر الاختبارات أهمية لهذا التنسيق الجديد، إذ تربط مصر بين سلامة أراضي السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة فيه وبين أمنها القومي، كما أنها تتبنى موقفاً أكثر صرامة إذا تقدم قوات الدعم السريع، ويرتبط الصراع بشرق ليبيا أيضاً. غير أنه بات من الصعب بشكل متزايد الفصل بين الفراغ الأمني في جنوب ليبيا والحرب الدائرة في السودان، ولذا فإن الاتصالات التي أقامتها كل من القاهرة وأنقرة مع بنغازي قد تفتح قنوات دبلوماسية جديدة وفعالة في إطار هذه المعادلة الأمنية العابرة للحدود. وعلاوة على ذلك، تؤثر الحرب في السودان على الملف الليبي بطرق تتجاوز مجرد المخاوف الأمنية. فقد أظهر قرار الإدارة الليبية في الشرق الصادر في يونيو حزيران 2026 بتقييد دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال، كيف تنتقل تداعيات الصراعات والهشاشة الاقتصادية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى عبر ليبيا لتصب في مسارات الهجرة نحو البحر المتوسط، كما أن تحول المواطنين السودانيين إلى إحدى أكبر مجموعات المهاجرين واللاجئين في ليبيا يشير إلى أن حالة عدم الاستقرار في طرابلس وبنغازي قد تؤثر أيضا على أمن الحدود المصرية وعلى ضغوط الهجرة غير النظامية المتجهة إلى أوروبا. وهكذا أصبحت استقرار ليبيا والحرب في السودان وأمن البحر المتوسط حلقات مترابطة في سلسلة استراتيجية واحدة. وكذلك تعد الصومال ومنطقة القرن الإفريقي أيضا ساحة تتقاطع فيها مسارات التعاون والتنافس بين أنقرة والقاهرة. ففي حين أعلنت مصر عن خطط لنشر قوات ووصول جوية في الصومال في إطار بعثة وصم، تحافظ تركيا على وجود قوي في البلاد يشمل مجالات الدفاع والأمن البحري والطاقة. وتشترك الدولتان في مصلحة مشتركة تنبو من دعمهما لسيادة الصومال وسلامة أراضيه. وبناء على ذلك تشير التحركات الدبلوماسية المتتابعة التي يقوم بها فيدان على محفر ليبيا مصر لا تحول في نطاق السياسة التركية تجاه إفريقيا، إذ تنتقل هذه السياسة من مرحلة الشراكات الثنائية إلى مرحلة التنسيق بشأن الأزمات الإقليمية. ومن خلال الربط بين الأطراف الفاعلة في ليبيا وتعزيز التنسيق المتوازن مع مصر بخصوص ملف السودان والتعامل مع منطقة القرن الإفريقي دون الانزلاق إلى منافسة غير ربحية قائمة بين القاهرة وأديس أبابا، قد تتطور عملية إدارة الأزمات الإفريقية لتصبح عملية إقليمية أكثر مؤسسية. وفي هذا السياق لا تعكس هذه الزيارات مجرد كثافة في النشاط الدبلوماسي فحسب، بل تجسد أيضا نهجا تركيا ناشئا ينظر إلى الروابط الجيوسياسية بين شمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي باعتبارها جزءا من إطار استراتيجي موحد. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أوغلو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 29 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان يقول إن حكومة إسرائيل المدمنة على الحرب تسعى لزعزعة استقرار المنطقة. أنظمة أساسن التركية للاتصالات منخفضة التردد تدمج بمنظومة الناتو. إسطنبول تستضيف برنامج قمة المناخ ومحاكاة الدبلوماسية الشبابية. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة إسرائيل المدمنة على الحرب تعمل على زعزعة استقرار المنطقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في فعالية أقيمت بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بإسطنبول، وشدد على أن الأيديولوجية الراديكالية والاحتلالية والإبادية المسمات بالصهيونية لا تستهدف استقرار جيرانها فحسب، بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية، مضيفا أن حكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول القيام بكل أنواع الاستفزازات لزعزعة

0: بعد استقرار منطقتنا بأكملها بدءا من جيرانها، وأكد على ضرورة إدراك حقيقة مفادها أننا كمسلمين لن نصل إلى أي مكان بالاعتماد على الآخرين، فنحن مجبرون على أن نكون أقوياء وذوي ردعا، وأن ندافع عن حقوقنا معا، وأن نبني السلام والأمن في منطقتنا سويا. وعرب عن تطلعي في هذا الإطار إلى أن تتكاتف أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي وجهت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون طويلة من جديد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وكمسلمين نريد أن نسير معا نحو المستقبل جنبا إلى جنب، مؤمنين ببعضنا البعض، وجهودنا تصب في سبيل تحقيق الوفاق والوحدة، مؤكدا على أن انطلاقا من القول المأثور في التحالفات خير، تعمل تركيا على توسيع نطاق التحالفات والترابط داخليا وعلى مستوى العالم الإسلامي مع السعي للحد من الخلافات والتباينات. ولفت الرئيس التركي الانتباه إلى أن العالم يمر من مرحلة تاريخية يتغير فيها الفاعلون والسيناريوهات، وأن الصراع بين الخير والشر مستمر، معربا عن إيمانه بأن الأخيار سينتصرون في النهاية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المنطقة من فلسطين إلى لبنان ومن السودان إلى الصومال يعاني منذ سنوات من الأزمات والحروب وعدم الاستقرار. ولفت الرئيس التركي الانتباه إلى استهداف الأطفال الأبرياء قائلا: قبل أن يتعرفوا على العالم أو يفهموا ما يجرى حولهم، يسقط الرضع والأطفال صرعا كالسنابل، والنساء والمسنون والعاملون في القطاع الصحي والإغاثي يقتلون بالقنابل في المناطق السكنية وليس في جبهات القتال، مشيرا إلى أن غزة تحولت بفعل عصابة الإبادة الجماعية، في إشارة إلى إسرائيل إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، حيث باتت حتى الطائرات الورقية تراك تهديدا ويتم منعها. وأضاف الرئيس التركي أن ملايين من الأشقاء في فلسطين يصارعون من أجل البقاء في ظروف قاسية جدا ومحرومين من أدنى الاحتياجات الأساسية، لافتا الانتباه إلى أن 1.3 مليون شخص في لبنان اضطروا أيضا لترك منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة ما يزيد عن 12 آخرين معظمهم من النساء والأطفال. وتابع قائلا: عندما نلفت الانتباه إلى الأطماع التوسعية للصهيونية فإننا لا نفعل ذلك من أجل أنفسنا فحسب، بل نفعله باسم جميع شعوب المنطقة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية وباسم جبهة الإنسانية جمعاء. وحذر أردوغان من تكرار أخطاء الماضي موضحا: المدنيون هم من اضطروا لدفع ثمن الصمت تجاه هتلر وبول بوت وغيرهما من الطغاة في التاريخ الحديث، مشددا على أن الملايين من مختلف الأصول والأديان تعرضوا للإبادة في مخيمات هتلر، وحقول الموت التابعة لبول بوت وهو زعيم الخمير الحمر في كمبوديا، وللأسف اكتفت الإنسانية بالفرجة حينها. نجحت أنظمة الاتصالات ذات التردد المنخفض جدا التي طورتها شركة أساسًا للصناعات الدفاعية التركية في الاندماج بمنظومة معدات المراقبة الجوية التابعة لحلف الشمال الأطلسي الناتو. وكانت أساسًا ووكالة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للناتو وقعتا عقدا في وقت سابق لتحديث وتطوير معدات المراقبة الجوية ذات التردد المنخفض جدا. وأوضح البيان أنه جرى دمج أنظمة الاتصالات لأساسًا بنجاح في منظومة معدات المراقبة الجوية التي يستخدمها الناتو لمراقبة بث الإشارات ذات التردد المنخفض جدا. وأسهم تحديث هذه البنية التحتية الحيوية في تعزيز القدرات التشغيلية للمنظومة وإنشاء بنية اتصالات أكثر موثوقية واستدامة وفاعلية. ولفت البيان الانتباه إلى استكمال أعمال التركيب الأنظمة والتحقق منها واختبارات القبول وتدريب المستخدمين بنجاح، وبالتنسيق الوثيق مع مسؤولي الناتو مع استيفاء جميع المتطلبات التقنية والتشغيلية. وذكرت الشركة أن مشروع التحديث يسهم في تعزيز الوعي بالمجال البحري للناتو ودعم أمن البحار وقدرات الدفاع والردع في مواجهة التهديدات البحرية، مضيفا أن إنجاز المشروع يمثل محطة مهمة في التعاون بين أساسا ووكالة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للناتو، ويعزز كذلك مكانة الشركة بوصفها شريكا موثوقا في منظومة الناتو، وأكدت أن نجاح المشروع أظهر مجددا قدراتها الهندسية في أنظمة الاتصالات عالية التقنية وقدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية، فضلا عن قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: انطلق يوم الجمعة في مدينة إسطنبول برنامج نيكست جين كوب 30.5 قمة المناخ ومحاكاة الدبلوماسية الشبابية بمشاركة 200 مندوب من 12 دولة. وينظم البرنامج وزارة من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي بالتعاون مع مؤسسة جمرة وجامعة إسطنبول التقنية بهدف محاكاة الدبلوماسية الشبابية في مجال المناخ. وفي كلمة خلال افتتاح البرنامج قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة جمرة فوركان جوكوز أن تركيا تقف على أعتاب مرحلة تاريخية في مجال الدبلوماسية المناخية، وأن رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053 والتنمية الخضراء رسمت لتركيا مسارا قويا للغاية. وأضاف أن حركة صفر نفايات التي انتقلت من تركيا إلى العالم بقيادة عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان دخلت الحياة اليومية لملايين الأشخاص. ومن جهتها لفتت النائبة البرلمانية أصلا إلى أن المشاركين في القاعات قد لا يلاحظون كثيرا فارقا في درجة حرارة يبلغ 1.5 درجة، إلا أن هذا الفارق على مستوى الكوكب يمكن أن يغير الوضع البرمته. ذكرت أن الأنشطة البشرية تؤدي إلى ارتفاع حرارة الغلاف الجوي والمحيطات اليابسة، مضيفة أننا لسنا اليوم مجرد شهود على التغير الذي نواجهه، بل لنا أيضا نصيب في هذا التغير، ولهذا السبب تحديدا لدينا القدرة والمسؤولية على تغييره. وتستضيف تركيا ما بين 29 من تشرين الثاني المقبل نوفمبر مؤتمر الأطراف ل31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، وتعد مؤتمرات الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ من أهم منصات الدبلوماسية المناخية في العالم، حيث تشارك 197 دولة سنويا لمناقشة خفض الانبعاثات وسياسات التكيف والتمويل المناخي وآليات الخسائر والأضرار وأسواق الكربوني إلى جانب قضايا أخرى. أجرت الكويت والعراق وعمان وقطر مباحثات بشأن التطورات الإقليمية وجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجرت المباحثات خلال اتصالين أجراهما وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره العماني بدر بوسعيدي، واتصال منفصل بين الأخير ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيانين منفصلين أن الاتصالين تناولا آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وتأتي المباحثات غداة زيارة أجرها آل الثاني إلى طهران، التقى خلالها بمسؤولين إيرانيين وبحث معهم سبل خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار إلى جانب ضمان حرية الملاحة في المضيق. ومن جانبها ذكرت وزارة الخارجية العراقية أن حسين بحث خلال اتصال هاتفي مع البوسعيدي مستجدات الأوضاع الإقليمية ونتائج المباحثات التي جرت بين الوفدين العماني والإيراني في طهران. وأضافت الوزارة في بيانها أن حسين استمع إلى شرح بشأن نتائج المباحثات العمانية الإيرانية ولا سيما التفاهمات المتعلقة بالوضع في مضيق هرمز، كما بحث الوزيران القضايا العالقة بين واشنطن وطهران والعقوبات الأمريكية المقترحة التي من شأنها أن تقيد التعاملات الاقتصادية والمالية مع إيران وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الإقليمية. وأكد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات طارئة للدول المعنية لبحث سبل التعامل مع التطورات الخطيرة والحد من تداعياتها، مشددا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين بغداد ومسقط والعمل على طرح مبادرات مشتركة ودعوة الدول الأخرى إلى المشاركة فيها. واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بما يسهم في بلورة أفكار وخطط مشتركة ودعم الجهود الرامية لاحتواء التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. هذا ويوم الثلاثاء أعلن سلطنة عمان وإيران التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت وتنفيذ مشروع لتطهير مضيق هرمز من الألغام عقب لقاء في طهران جمع البوسعيدي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي. لا يزال 64 حريقا مشتعلا في 10 ولايات جزائرية معظمها في جيجل شرقي البلاد بعد إخماد 110 حرائق من أصل 174 سجلت في البلاد خلال الساعات 24 الأخيرة، وفقا للبيان الصادر عن مديرية العامة للحماية المدنية. تتصدر ولاية جيجل قائمة الحرائق المتواصلة بعشرين حريقا، تليها مناطق في شمال شرقي البلاد هي سكيكتا ب14 حريقا والطارف وهي قرب الحدود مع تونس ب10 وقالمة ب6 وعنابة ب5 وبجياية ب4 وتأتي بعدها البويرة بحريقين، بينما سجلت تبسة وقسطنية وميلة حريقا واحدا لكل منهما. وتواصل فرق الإطفاء عمليات الإخماد بدعم جوي، وأبرز المناطق التي تشهد عمليات إخماد تقع في بلدات تاكسينة وزيامة منصورية والميلة وأولاد يحيى خردوش والشقفة بجيجل ومناطق أخرى في سكيكتة والطارفي وعنابة. وأسفرت موجة الحرائق التي اندلعت يوم الأربعاء عن مصرع 12 شخصا، هم 5 في جيجل و4 في بجاية و3 في تيزي وزو، وإصابة 54 آخرين بحروق بينهم 6 في حالة حرجة. هذا ويوم الخميس أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام إثر ضحايا الحرائق. والنبأ الأخير في النشرة، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن فتح مضيق هرمز مرهون بإيفاء الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة برعاية باكستانية في 17 من يونيو حزيران الماضي. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الإيراني عبر التلفزيون الرسمي تناول فيها القضايا الداخلية والخارجية لبلاده، موضحا أنه تم الاتفاق خلال المحادثات مع عمان على إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز بناء على الخارطة المتفق عليها، مضيفا خلال مسار المحادثات الحالية تم وضع خارطة طريق لمضيق هرمز قدمت إلى مرشد الثورة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، وحظيت بموافقة الحرس الثوري والقوات العسكرية وإخواننا في فريق المفاوضات. هذا ويوم الثلاثاء أعلن سلطنة عمان وإيران التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. هذا ويعد مضيق هرمز ممرا حيويا لصادرات الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، فيما تسبب تعثر الملاحة فيها بتداعيات اقتصادية إقليمية ودولية. وأضاف بازشكيان إذا جرى فتح هذا المسار وفق تلك الأطر فعلى الولايات المتحدة أيضا الإيفاء بتعهداتها، مشيرا إلى أنه يتوجب على واشنطن رفع الحصار البحري والعقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان. وشدد الرئيس الإيراني على أن فتح مضيق هرمز يأتي متوافقا مع الإطار المحدد في مذكرة تفاهم إسلام آباد والمقبول من الطرف الآخر ويجب تطبيقه. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية

0: من يد إلى قلب.
1: نبع الحياة، حضارة المياه، الأوقاف الخضراء وحق الأشجار. في كل شبر من هذه الأرض هناك كلمة همست للحجر: اجعل الماء عزيزا واعتبر الشجر أخا. إن حضارة الوقف قد نحتت كتلة رخامية صماء بالرحمة فبثت فيها الحياة، ونقلت المياه السائبة من أعالي الجبال إلى المدن من مسافات تبعد كيلومترات لتجعل الحياة حقا للجميع. الحجر في هذه الحضارة ليس مجرد مادة للبناء، بل هو أنبوب شفقة يتدفق الماء من خلاله. أما الماء فليس مجرد سائل يروي الظمأ، بل هو تأمين على الحياة ينبثق من أحشاء الحجر. واليوم نتحدث عن كيفية وقف المياه، وكيف يمنح الحجر حياة للحياة، وكيف حمي حق الأشجار في القانون. أهلا بكم في هذه السيمفونية المذهلة للحجر والماء والخضار. كان الأقدمون يرون في جلب الماء إهداء للحياة، ووقف المياه كان يعني إيصال قطرة واحدة تسيل من قلب الجبل إلى الساحات العامة عبر دهاليز ضخمة تحت الأرض وقنوات مصنوعة من الطين المحروق. وعندما شيد المعمار سينان قنوات كرك تشيشما المائية لإرواء ظمأ إسطنبول، لم يكن يبدع معجزة هندسية فحسب، بل كان يضع الماء تحت حماية قانون الوقف. وفي الوقفيات كانت كل قطرة ماء توزع على البيوت والمساجد والأسبلة بمقاييس دقيقة تسمى ماسورة. وكان الحجر هو الحارس الأكثر وفاء لحماية هذا التدفق، وأن الآيات القرآنية وفنون الخط العربي التي نقشت فوق السبل الرخامية لم تكن في الحقيقة إلا أختاما تدل على الاحترام العميق لقدسية الماء. وصوت ارتطام الماء بحوض السبيل كان نغمة يضفيها الحجر على الحياة. وفي بعض الوقفيات كان يشترط لف قنوات الحجرية بالأقمشة الصوفية حتى لا يتجمد الماء شتاء، كما كانت تخصص رواتب لمقتفي

في أثر المياه، وهم الموظفون المسؤولون في الدولة العثمانية عن صيانة وإصلاح وحماية القنوات المائية التي تلبي حاجة المدن من الماء لضمان عدم انقطاع المياه ولو للحظة واحدة. الحجر حين ينحت بالرحمة يصبح سبيلا أو نافورة أو شادروانا، لكنه في نهاية المطاف يصبح نفسا لروح صامتة. وحيثما حط هذا الماء رحاله كانت الأرض تتحول إلى روضة من رياض الجنة. إن المفاهيم التي نسميها اليوم الاستدامة أو التوازن البيئي ما هي إلا بمثابة اعتذار يقدمه العالم الحديث بعد مرحلة التصنيع. بينما كانت الطبيعة في هذه الأرض ملاذا مقدسا نتقبله كأمانة وليست مجرد أرض نطو عليها ونمضي، لقد وضعت حضارة الوقف غصن الشجر الواحد تحت درع القانون الراسخ منذ القرن الخامس عشر، وسجلت الغابة كقطعة من الوطن والضمير لا كملكية تجارية. والآن نستمع إلى قصة الروح العميقة لكيفية تبرعم الأوقاف الخضراء في يومنا هذا، تلك الأوقاف التي وهبت ثمار أشجارها لعابري السبيل وحسبت بوقفياتها من تسبب في جفاف شتلة وحمت الطبيعة بعشق العبادة. لم تكن المساحات الخضراء في العهد العثماني فراغات تركت عفويا، بل كانت جزر سلام جرى استملاكها للمنفعة العامة عن طريق الوقف. إن الإرادة التأسيسية لهذه الحضارة قد ساوت بين حماية الطبيعة وبقاء الدولة، والموقف الحمائي للسلطان محمد الفاتح والذي انعكس في وقفياته كان في الحقيقة إعلانا لحق الشجرة في الحياة من أعلى المستويات. وتعتبر أوقاف غرس الأشجار وحمايتها التي أدهشت العالم من أكثر المؤسسات أصالة في تلك الحقبة. على سبيل المثال في الوقفيات الواردة في السجلات الشرعية، وهي الدفاتر التي كانت تحفظ فيها الوثائق في ذلك الوقت، في مانيسا وبورصة وإسطنبول شرط نصا غرس عدد معين من الشتلات كل عام على الجبال القاحلة المحيطة بالمدينة. ولم تكن هذه الأوقاف تكتفي بغرس الشتلات فحسب، بل كانت تعين حراسا خصوصيين للأشجار يطلق عليهم اسم شجر دار. كان هؤلاء الموظفون مسؤولين عن تقليم الأشجار وسقيها، والأهم من ذلك زراعة شجرة جديدة على الفور بدلا من أي شجرة تجف. وعندما كانت تجف شجرة ما لم يكن ذلك يعتبر مجرد خسارة لنبتة، بل خرقا لقانون الوقف. فالشجرة في هذا النظام لم تكن مادة خام تقطع لتحول إلى أخشاب، بل كانت تعتبر فردا حيا من أفراد الوقف. أما التجلي الأكثر رقة للأوقاف الخضراء فهو أوقاف الثمار، فآلاف أشجار الفاكهة التي غرست على طرق القوافل وفي المناطق التي يدرك فيها التعب والإنهاك المسافرين قد وقفت ليشبع منها كل ابن آدم يمر من هناك. وذلك التقليد الذي بلغ ذروته في عهد السلطان سليمان القانوني والسلطان حرم تهب الملكية لله وتجعل الثمر رصيدا للشعب والناس. إن هذه المادة الواردة في الوقفيات هي دستور اللياقة والنبل لهذه الحضارة. لكل عابر سبيل أن يأكل من ثمار هذه الأشجار، شريطة أن يحرص على ألا يكسر غصنا ولا يسبب وجعا للشجرة وألا يحمل منها معه ليخزنها. وهل الأمر مقتصر على البشر؟ لا، ففي وقفية السلطانة بزم علام أمر بترك جزء من الثمار على أغصانها في البساتين حتى تجد الطيور في السماء، تلك الكائنات الصامتة التي رزقها على الله، نصيبا من هذا الرزق. وهذه الرؤية لا تنظر إلى الطبيعة من زاوية متمحورة حول الإنسان فحسب، بل تراها كدائرة رحمة تشمل النظام البيئي بأكمله. بل إن بعض الأوقاف قد اشترطت زراعة زهور طيبة الرائحة في المقابر والمساحات العامة في كل ربيع لتقف جمالية المدينة لصالح الصحة النفسية للشعب. حسناً، أين يعيش روح الوقف الأخضر القديم هذا اليوم؟ إن من يحمل راية هذا الميراث اليوم هي مؤسسة تما لحماية البيئة. إن تما في الحقيقة هي الانعكاس المدني في العالم الحديث لتلك الإرادة الحمائية التي بدأها السلطان محمد الفاتح، وتلك المعركة الكبرى التي تخاض ضد التصحر وإنجراف التربة

0: هي في جوهرها قضية للدفاع عن شرف الأرض. إن الأوقاف الخضراء الحديثة اليوم لا تكتفي بغرس الأشجار فحسب، بل تدافع عن حق الطبيعة تماما كالأوقاف القديمة، وتشكل درعا قانونيا واجتماعيا لتبقى الغابات بمثابة أوقاف عامة. إن غرس شتل اليوم تماما كما كان قبل قرون هو وقف للمستقبل. إن روح الوقف لم تترك الطبيعة بلا معيل حتى في أشد الظروف الشتاء قسوة، فقد حددت أوقاف الغابات في المناطق التي يمتاز شتاؤها بالصعوبة والشدة مثل بورصة وأردروم تعليق اللحوم والأحشاء على أغصان الأشجار وترك الأعلاف في أعماق الغابات التي تغطيها الثلوج للحيوانات البرية التي تعجز عن العثور على طعامها، واعتبرت ذلك واجباً عاماً. لقد نقل قانون الوقف العثماني الشجرة إلى وضع الملك العقاري غير المنقول لينقذها من القطع الكيفي والعبثي، وأصبح إلحاق الضرر بشجرة الوقف جريمة خطيرة تقارب في درجتها إلحاق الضرر بأموال الوقف المقدسة كالمساجد. وبفضل هذا اكتست المدن في الأناضول هوية المدن الحدائقية المذهلة، حيث تبدو من الخارج وكأن البيوت غير مرئية والمباني تختبو في أحضان الأشجار، تماما كما ورد في مذكرات الرحالة الغربيين، لأن غرس الأشجار في هذه الحضارة هو صدقة جارية، أي بقاء كتاب الحسنات مفتوحا حتى بعد وفاة الشخص الذي يزرع الشجرة، مع كل مسافر يستظل بذلك الظل وكل طائر يأكل من تلك الثمرة. بينما نبحث اليوم عن ظل نتنفس فيه وسط كتل الخرسانة والإسمنت، فإننا في الحقيقة نبحث عن الملجأ الأخضر لروح الوقف القديم. إن ذلك الميراث العظيم الذي اعتبر شجرة أخاً ورأى في الغابة أمانة مقدسة وعجان التربة بالرحمة لا يزال ينتظرنا في صبر شتلة. وأن هذا الجسر الممتد من الشجر داريين في الماضي إلى متطوعي الطبيعة في الحاضر هو الأمل الوحيد لإعادة الخضار إلى العالم. تذكروا دائما أن حماية غصن واحد هي حماية لجذور حضارة بأكملها. الوقف هو الحامي الأبدي والقانوني للخضار. لا توقف في رحلة الرحمة. في حلقتنا القادمة سنلقي نظرة على فخامة الرحمة سباق الأوقاف بين السلاطين والسلطانات، لننتقي عند الصورة الأكثر تجسيدا للرحمة. ابقوا في أثر الطبيعة والضمير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تظهر زيارات وزير الخارجية هاكان فيدان إلى ليبيا يومي 11 و 12 أغسطس آب 2026 وإلى مصر لاحقا يومي 13 و14 أغسطس آب أن تركيا بدأت تتعامل مع الأزمات في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي ليس كقضايا منفصلة بل كدوائر أمنية مترابطة. وخلال جولته التي شملت كل من طرابلس وبنغازي التقى فيدان بكل من عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بالإضافة إلى خليفة حفتر وصدام حفتر وعقيل صالح. وتكشف هذه السلسلة من اللقاءات عن تحول في نهج أنقرة إذ انتقلت من التركيز المكثف على غرب ليبيا الذي ساد في الفترة 2019 و2020 نحو استراتيجية أكثر شمولا تتفاعل في آن واحد مع المنطقتين السياسيتين والأمنيتين المتميزتين في البلاد مع تعزيز الحوار الدبلوماسي أيضا عبر ممرات الأزمات الممتدة من ليبيا وصولا إلى القرن الإفريقي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دوجي أولو منسق

دراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. يحمل توقيت الزيارة دلالة هامة أيضا، فقد تزامنت تحركات فيدان في ليبيا مع هجمات شنتها طائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية لقطاع النفط والكهرباء في مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس، ومع تفجير في بنغازي أسفر عن مقتل مسؤول عسكري رفيع المستوى. وعليه فإن مقاربة أنقرة القائمة على مبدأ ليبيا الموحدة لا تقتصر على مجرد دمج المؤسسات السياسية، بل ترتبط ارتباطا مباشرا بضرورة حماية البنية التحتية للطاقة واخداع الجماعات المسلحة للسيطرة وتحقيق حد أدنى من التنسيق بين الهياكل الأمنية في كل من شرق البلاد وغربها. ويمكن القول بأن قنوات التواصل التي تمتلكها تركيا مع كل من طرابلس وبنغازي قد وسعت نطاق فرص الوساطة في الأزمة الليبية. وسلط الانتقال إلى مصر مباشرة بعد ليبيا الطابع على البعد الإقليمي لهذه السياسة، وكذلك اتفاقية مكة الموقعة مع السعودية وباكستان في 7 أغسطس آب. ففي اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر الذي عقد في العلمين تسطرت الملفات الإفريقية مثل ليبيا والسودان والصومال المشهد إلى جانب الأجندة الاقتصادية الثنائية، وتثر مشاركة مصر في مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز الربط في مجال النقل بين تركيا والدول الإفريقية الساحلية خلال الاجتماع ذاته، أن التقارب بين أنقرة والقاهرة قد تجاوز مرحلة إدارة الأزمات ليشمل رؤية للربط الجيوإقتصادي تمتد إلى عمق القارة الإفريقية. وفي هذا السياق تبرز مصر كشريك حيوي لتركيا، استعمل كحلقة وصل تربط بين منطقة شرق المتوسط وممر البحر الأحمر والقارن الإفريقي. وقد يمثل السودان أحد أكثر الاختبارات أهمية لهذا التنسيق الجديد، إذ تربط مصر بين سلامة أراضي السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة فيه وبين أمنها القومي، كما أنها تتبنى موقفا أكثر صرامة إذا تقدم قوات الدعم السريع. ويرتبط الصراع بشرق ليبيا أيضا، غير أنه بات من الصعب بشكل متزايد الفصل بين الفراغ الأمني في جنوب ليبيا والحرب الدائرة في السودان، ولذا فإن الاتصالات التي إقامتها كل من القاهرة وأنقرة مع بنغازي قد تفتح قنوات دبلوماسية جديدة وفعالة في إطار هذه المعادلة الأمنية العابرة للحدود. وعلاوة على ذلك تؤثر الحرب في السودان على الملف الليبي بطرق تتجاوز مجرد المخاوف الأمنية، فقد أظهر قرار الإدارة الليبية في الشرق الصادر في يونيو حزيران 2026 بتقييد دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال كيف تنتقل تداعيات الصراعات والهشاشة الاقتصادية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى عبر ليبيا لتصب في مسارات الهجرة نحو البحر المتوسط، كما أن تحول

الحدود المصرية وعلى ضغوة الهجرة غير النظامية المتجهة إلى أوروبا. وهكذا أصبحت استقرار ليبيا والحرب في السودان وأمن البحر المتوسط حلقات مترابطة في سلسلة استراتيجية واحدة. وكذلك تعد الصومال ومنطقة القرن الإفريقي أيضا ساحة تتقاطع فيها مسارات التعاون والتنافس بين أنقرة والقاهرة. ففي حين أعلنت مصر عن خطط لنشر قوات ووصول جوية في الصومال في إطار بعثة وصم، تحافظ تركيا على وجود قوي في البلاد يشمل مجالات الدفاع والأمن البحري والطاقة. وتشترك الدولتان في مصلحة مشتركة تنبو من دعمهما لسيادة الصومال وسلامة أراضيه. وبناء على ذلك تشير التحركات الدبلوماسية المتتابعة التي يقوم بها فيدان على محفر ليبيا مصر لا تحول في نطاق السياسة التركية تجاه إفريقيا، إذ تنتقل هذه السياسة من مرحلة الشراكات الثنائية إلى مرحلة التنسيق بشأن الأزمات الإقليمية. ومن خلال الربط بين الأطراف الفاعلة في ليبيا وتعزيز التنسيق المتوازن مع مصر بخصوص ملف السودان والتعامل مع منطقة القرن الإفريقي دون الانزلاق إلى منافسة غير ربحية قائمة بين القاهرة وأديس أبابا، قد تتطور عملية إدارة الأزمات الإفريقية لتصبح عملية إقليمية أكثر

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE.

NLE علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.